0: الجيل كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال اقلي مالي الجيل كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال
1: واو واو السيديو يبلغي صح
0: اكم بنا الجيل كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال مجاو خريتم كان فوق بنت جاي ما مشى كادم فال جيتو بولي فريجور فريجور فوق بنت جاي ما مشى كادم فال ما مشى كات شكان بنت مشى كات شكان مو تالو من جاي تصار مو تالو مامو سارن تمباي مامو سارن تمباي مو تالو نجالو مامو سار ak bo camara sar mu mamou sar ak gisu mu mamou sar ablay sar sembal bay cheval mari sar mamou sar antam bay mbab bar kendri bi fam jay mam je celam bi yor mamou sar mu farakan jow farakan bi moko gok mo jale ba sa dalay jay waluy wa ku mbaba dafay jor jëm ba jor dafay jor tan jor dafay jor fari jor dafay jor awa jor dafay jor law bay mo ci atum dafay jor law bay ma nga je jollo te ndomba yaram mam tay ma nga je jalawali musuma jom taj ma nga di keur mbay ma jox sala jor musuma jom taj ma di jalawari koko atman dara fa atman dara ma gamu dara fa jor dara fari jor dara fa dara fa mbaba chamaram chef ya sirim sutu mbay gundo demba xuri demba nang ci demba jeele demba nang ci yamal ci musu do nangu jannali ba yok fara fanta ma ci dagamal ndal ko di bermanta gogol la
1: wa tahnilen wa fatna yembo senega Ni wala fanna kulen ko hay Ma dikay sa mbot ma jaga tay ga wa

أنت بوك مجري زبغط مالك مدياك زب مرف دير أو تاقيات بيجي تكبو مجاشي شوار بيكو دقيت نرجاج جمت فاتم خياي

إبراهيم باي باي جمبل لان يا سينال جيبي بري بري بري بري بنت جاي مكتاو باخي مكتاو لاب مكتاو يا زين إبراهيم يا سين سباي

موجود مريم بابا كرجي محمد وسيسة مريكتا مريم بابا كرجي موجود كنتم فال أقالي ويجي I'm not sure if I'm going to be able to do it.

جميل لتحمل جميل شيخ سيدي أسمع لسيمام جميل شيخ سيدي أبو بكر باي جميل ألاجي منصور سي باي جميل سرين منصور سي ركي جميل شيخ أحمد تيانسي ركي جميل عبد العزيز سينار ركي جميل أنسي ركي جميل سرين باي منصور ركي جميل سرين مودسي ركي جميل بابا مالك سي ركي جميل مام كورجي جاي تالي بي جميل

0: ربي سماوات ولا ربي سليني جدا محمد رسول الله مهيدة جدا وفوان نفر محمد أول محمد آخر إمام نسينا خاتب الأنبياء كم بود خلاف الله تعالى
1: Thank you.

موجود مريم بابا كركي محمد وسيسة مريكتا مريم بابا كركي موجود كنتم فال أقل يجي من قلب ما ماشان ربك ما ماشان بلاد من خيار يال ما شاسد واي بار ملار بولين بوش Sen varmak, vali varmak, yelli varmak, magab sen varma ya ya jara tuha bi job, ya ya jara tunda te sen mi chilam buddhismi. Abi amma tu Maryam.

مدلولاد مقدان بنسان برنيوغ مللم سبرقي عالدماغ والميجين برقاكو تنجم وبالكونج